0: Kroa dan sana saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah yang insyaallah subuh kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Al-Maki dari Banjarmasin.
1: وعلى نيتي أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mohon jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi jama'ana liyanzura ilayna وأحضرنا ليرحمنا ويغفر لنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama kita panjatkan dulu segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia, anugerah yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus, terkhusus sekali nikmat iman, nikmat Islam. Inilah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Inilah nikmat yang tidak ada bandingnya dengan harta kita, jabatan kita. Andai kata iman Islam yang kita miliki, yang kita tahu semuanya kadar iman kita sampai mana, kita tahu semuanya. Tapi kalau itu ditimbang dengan orang yang jabatannya paling tinggi di dunia, dengan harta orang yang paling kaya di dunia, maka niscaya masih lebih berat jauh sekali iman dan Islam yang ada pada diri kita. Ada ajib. Maka kita bersyukur atas nikmat iman